شغاليه كاميجه انا اختي خارجه خارجه خارجه تل اربيرو كتشرى السيرو خارجه خارجه واحد جوج ثلاثه بمشى سبعطاش شغاليه كاميجه انا اختي خارجه خارجه خارجه تل اربيرو كتشرى السيرو خارجه.